لفيو تابلو انا ايه كان ناتورك دي ستيم فان جيلبير بيكو ان اي واز ان جيزلشاب فان مارتين سانكلير.